تنش خورا لولا دينو يكا خستي هكاش متشاتر بي ست بي روزو بمبارك لوي جاني لولا دينو

ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هنا

ولكنك تجد انك

لهت يا عيبان بك يا دقا بخي بابا العدل مدلك العدل بس العرب نعب باش بلينة وجاقة بابا متطبان بدلك باري قتل كيخوين فرضوا قرارة من بخدير الدوشة من حسين آغا يدل ودير نيكا حامير آغا حرامي لاي من نبيج نبلين تخور تجاهل عاقلية تتنية زلامي قبلا يخوض كوش أثر سندر بكير تخماتش من بابو كان خدير نابيج نامو صغيرة قرارة شنانا قلياتي خوينيش كيجار كوفكي ميري خراب لبردي واري خلقي بي خودي بيطار وبيطور بمين

The guy's really busy, man. The man is a man. The man is a man.

0: أبتشتي حفصان أبتشتي قوتي يجب شرد رست حونك حفصان رمس بيدي أو خونا خوب دايك خوب خونا يتشبو لأن هو دي جنب وشبوت
1: حوزم آدم يوري داري كيبني شبادي خلقا لكما خودي تيام وري داري كيبني شبادي خلقا لكما خودي تيام بلادي دمو جدك غاني قدر كوني ما لبا دمنا لالي تيام جودك سبيدارا نسر شبيا جودك رشمارا ويدا خشبيا جودك سعب صريف سريف سبيدارا وواتيام داری که پانیت بزنیم جوده که رشمانه ویده که شابیه در پشتی بره جوده که سه و سوری نسری خلاتی پانه نسری واسپی داره و ماتیم بله دیتو با بل بله گیوان واسی خوشی مالی خادیم بازی که واسی سری بازی پانه سری که وکی داره سری

يعني خلنا هذا اللي تخيل يقول هو والله على السبيل أجد عبيل خلنا هذا من القرآن الشيام أجودي كاني كجودي جاري تجودي سبي نارا بل يمالي تجودي رشمانا غدا خشاي وتتزاني فاني جودي كجيت تيام أو هر سر سوري خلادي من سر سبي نارا ووهادي تبزانا جودي ما مكي تيام او شوكه دخاني باني من بلبل دخاني سرين سبين داري او رحكاتي او بازي كهاتي سرين بلبل داري فراد و ازرق

حد زعلك فيك خلت بس ما يمز الزور يأذل بحالك نال من يبي الشمر روي فعلا نال نال أبي هاي اللي يقول كش خلي بس ما له بيجي بالي شو لا لا لا لا أبي زاني حسن يجي بحال درا بوني بشمر وجازور بحال ناس تاخذ دين بيجي دمر لا يفاد الدين رودي كهال الشال بيجي تب ما له كوزش خلي بلا دخو دارا من زاني بحسن لا بشيكي عن هشتال

يا خويا لازم كذا بوني بو رشيدين دماج بوني بس كيف كنت تنادى بوني كذا ظاني جوني خذ ظاني بربر كذا في الفراشيدين وقتك يا خلي تشالي خذها لي حصني على النفس.

ما سلام في جانا كودريشا ديرو دراوزا اسموجي كاسي ربي اظلم كودري مني تيكولي بابي حق مكو جابي من نجربو معلم بهار فيقو فيقو طويجي خلاص نابي تانيا كاش خليلي وحفصدي شو لكو ديرو دريجا حتى از بيج ما دوم شريدو خلاص بيتو خلاص جنابي تاف مقاما هم دي هندبت مهيئيني هبي قوى خمدة بلو مكاري ما نبي نبيش نبوشي خلاص ناكيريا الظالم كان مقاما جالي فدريشا فالرجوات كان خسري ماجي حفو كان هكا بيج ما دوم حفصاد وضان وفو بو كاش خليل شو وقاتر بو خوشي كاش خليل مر حفصاد يجي هر فيقول حفصاد يجي نرم وستاز زيارتي بي هر فيقول و هر قريها تأوجي أمري خوريكين أوجي في أمجيري شو بيجان رجو آخر إن شاء الله هر دي بيجان إيه

خصملا ويلو من خصملا خصملا وراس الراس ما باي باي للخصم بلا باي كوروني تل بتل بريشان كار شاعر ربنا بس اسمع كل كبر بدر ابو كورو دور بري دور قلبي اخويا بس

وزيبلي انت ديما يا زيات يكبري با برا برا بدل يخوى من كاري با أبيناتا

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: استقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس منتظمة ماشية.

أمي كيف كيف زاباكن ولا داري ولا داري.

0: جبوحة مو هنرمندي النمر يكو استراني الماء تقفصها سينجو خوضة براستا
1: حسني بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادي كني
3: حسين وخدركي أمري
0: وجبو هموه هنرمندي النمر يكو خزمته هنر واستراني المكرن

بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي قولي كيف ليكي وبرا كبال وقري مالا بيتشو ناسا زيارة شيخة دي مغلوبة شيخة.

وين بجوب ولا كشكي ما في ساني فريزيين وين بجوب ولا خورتي قدي ما شال وشافكيين وكشكي بجيلها بكودي نوغا حكاتي بيه وليه بفاضي

حقات بي مريم بخوزة بخوزة يا حقات بي مخوزي مشخرة بربينا يا وحقات بي مربيني والله حتى الصادقة دي شاخي دار

حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح، وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح.

دارا حسرت هي دنيا ككو بي خما ستورا او ارنگاري اشاهي اواندايا هجي تي قوتن ببر آوا چمكي كتيا و الغراغا حسكرنك الشين بويا لدورك بياني لي نگلكي دور دبكو بقاسين مجانكين خونيزي لي او دي ساجي واندايا او لور كتيا لكو لالبو بچوكك لكو قرياب زاروكك لكو ايشياب برينك خاطر خوستنين بي وقت پارا كيبه قيرينين هري دلال يوانا ككو

والعين والعين والعين يلي تكحلت والعين يلي تكحلت.

لك السمر حبك هوا.

على شهرتنا. ها؟ سيد مروان.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش.